رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير لل

أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من

أخبرني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه.

الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد

يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ففرحوا

أنزل إليك ومن الأحزاب ما ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو

معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار

أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض

0: Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Cebrail Çelik. Mü'minun Suresi 51 ila 67. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Fetih Suresi 18 ila 26. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Nisa suresi 32 ila 35. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ

0: Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Nisa Suresi 51 ila 55. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.